تريال ميدة رفلي ووال والله يهني كل هيا ندار يا ندور يني مدى سزرين.

منو سازار زرمت كان حاشي رانا بيسلا هادي حاشي رانا دي بعد ما تشوف تعاونتي ماشي الجمال فور مرش من انا دي تعاونت دي فوتر اتفرغت الوضعية اللي الوالدين نتلقن زريني ماتا البيتان ورتاحة بيتخ الوضعية اللي غير ممكسان ورون هموم إدراسي تونياست تجنو تمام ورياد السنة السيار أين ما عدي جرانا لنا ورياد السنة مسترارا غير

0: من أين الويب؟
1: Celle sur sa mère, elle comparait à sa maman, à l'autre.
2: سادي يا وسادي نون خيري لي انت تنيلي ني زمر نيلي ني حون انتم زين دوس انتي لي يطلم ان ضايا فوتاكسيتي
3: هيا هيا ما يلي زمرنا محلو
4: زمرنا محلو
3: حتى إلا نرجلو على
2: يا وسادين الخير لي انت تنيلي ني زمر نيلي حول انتم زين وسادين

الروسية كان دا غير شي تدوزين، قالت الأرض خصك تزكاي راه الزين كيتمشى عليك.

0: الريح ما وزالو لنا كيس ياضني وردا يسيري ريمين وسما ودي دميار ما يضدان ينتغدى سيحي حياة ياري
1: مش
0: بالناس راتين

من فاطمة يا عيول نتايني تايلا أنا فلان وكوي فلان وكوي نحضات بابا سوامان سلغي نزيز نتز وادي شروانا ربي فشا تغيات التيتا داري تيلي وتي تقمي السنة هاسي خلاو تشمي انا اللي جا انت سادري ادي ومالون خلا لا حماج حنينا ربي

0: كنت خجره نبدا لانت الحوايج دا نسول ندايس فراح مثلا نجمع الضغط سير نكليش تنغري وين تطغنا حيدوز وتفراح ندس نتعاون ودا وين نحلال فرح حلال فرح بزاف. ولكن مع ذلك غورية الحس هي نير نقطة حلال تمازير بالأخص يلي غوري بحلو أروع إنسان يسول دا تتشتير إحلا دي تعاون دي تنصح حمس تخدي السورة دي سلام الموت يترحم ربي مديو جلد تفضل في كل شيء مثل أشكو دي تفهم يوعى دي تعاون دي كالقيمة تبطوط
1: يا وينه.